والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

حتى تطلع الشمس حسنا، فلنا منك يا الله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوان أخوات طلاب طالبات مسلمين مسلمات جن dan manusia yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min dalik, di atas batang as-siratil mustaqim bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah, ridwanullah, rahmatullah, darun na'im yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di pertengahan bulan Jumadil Ula, bulan Rabi'ul Tsani. Marilah kita sama-sama mengadak Al-Quran pada pagi ini, ayat mengenai dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita ambil 10 wasiat kerana ini jelas malak. Allah Taala kata, "Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun." Marilah kita membacanya insya-Allah Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.